أنا في عقل يسعد في رقزمة يساس الخوف النسمة البطل يتساور ربا سطس في مقلم شرف يا ظل يسعد في رقزمة يساس في مقلم شرف يا ظل يسعد في رقزمة يساس في الرقزة تقرد وحدس.